0: shadow.
1: Ẹ fara balẹ̀ jàmọ́.
0: Famine hole, famine hole,
1: famine hole,
0: famine hole, famine hole,
1: famine hole,
0: famine ومن لهن الظلام
1: أغبض واغوى لاغو
2: أغبض واغوى
1: لاغو لاغوى جان سيزينا
2: لاغوى جان سيزينا
1: أفاني
2: أفاني
1: كما دون سيزينا